إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين معاشر القوم المسلمين سيدان جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله di hari yang mulia di tempat yang mulia dan bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Mari kita mengucapkan kalimat yang paling mulia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan tambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا لا لا لا لا. استغفر الله. لا لا لا لا لا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الشريك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم انت السلام عليك السلام عليك والسلام على نورك. اللهم عنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت ولا اله الا انت. سبحان الله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.